أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julidi mbok deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal andak sen Khalid Ahmed Sam.

مشرف كون بو فكي دلو نانو فلي تي جيريزاليم تي شام كي سونو مام سارتا نخ هاجر امنا دوم نخ موم امنا دوم ولا امول دوم ني ني هاكاي امنا دوم نخ امنا دوم جي ني واخ اسحاق ني ني كون لولو نكالا ديمي نكالا ديمي ndax wax ne ni ismaïla mo ñëkë judd mu melni yalla yabal na malaakam yu tedd yoyu ngir ñaari yëf

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي بكي دغلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نيونم اكي صحابام دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صوبي شي احمد التجاني ندو ديلن كو ديفال اند اك سين خالد احمد صام نيغي وون تي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام كي وقتان ميو ген نيغي يون تي نيغال بيمو ام تي تبخ كابا كي موتاخ قد ذكر ابن الاثير في تاريخه ان ابراهيم قال لولده اسماعيل إن الله أمرني بأن أبني له بيتا، وقد أمرك أن تعينني على بنائه. يعني ديكنتي تاريخ ابن الأثير تدونك وخني إبراهيم وخنا دومم جي إسماعيل نكو يالا ما جوخ نديغل تي بور ما تبخ كابغي té itam joxna len digël ci pour nga jappelé ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, Sayyidina Ismaïl diko jotilé xéer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw wu bari, ndax yàlla lu mu diglé soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne إبراهيم وخنا إسماعيل نكو ائتني بحجر حسن أضعه على الركن ليكون للناس علما. إبراهيم وخنا إسماعيل نكو أندل مبنى

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدين بوكي دغلو كادي سين خريج سين صوبي شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريج عبد الله جوب

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته, ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.

له ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا

ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي بوكي دبلو كدي سن خلف سن صبي شيخ أحمد التجاني اللهم dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di Dije Pako. tabaarakallahu ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoon ci téere bu tedd bii di alquran. wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tongo yonent bu ñuy wax Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idris nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idris sët la ci yonent yàlla fii, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bàyyi. mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko

الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

ابراهيم موي جامو كدو يالا بي ناخ تي لغه عبرانيه ابراهيم موي عبد ابراهيم موي الله مانام جامو كدو يالا بودون تي عرب لا دنج نان عبد الله لا تود كون مو ملني جامو يالا بوم دبطو وون ديكو جامو بروموم لولو تخون اي نيتوم تودي كو جامو كدو يالا بي مودي اسرائيل

عن اسم يوسف. نيتولك امنو ووتي جيتو يوسف نقني ديني تم بي عرب لا ينديد ابرلا وإلي أبيت فقها وين يومي جاك مودي تم يوسف ابرلا ميدو عرب وهي أمنا ينك جبرامي خمخم يوخمتني وخنني تم يوسف عرب لا ولنغ ولنغ الأسيف من مي العبد ولنغ يوسف كن نكون نجام لوتخ نبولي الأسيف أك الأسف بيفري نجاقري نجاقري جنو نكيوان بينكو تقلي ويجرم دوغاكو جتنب أك إتن جاق بينكو جاق مو نكي جام نجاقري جوغو أك جام بمولو نبولي

كن نجيم الدرق شيطاني جسن بير خمنا يلا يوم بقج من موين يقنس خلطي لك ساربي نتدق أحسن القصص موجني يخفر من نعتك أي مكان بايل المدب وإلا كيتون تنجيب بني نيوي بيكون أثر سين جوم تجمم دفلن كبال بمجرتك من بيقلو يا من بني كون لي بيقلو شيطاني من موي مرلو يا لي بيقلو يا من موي مرلو شيطاني كون لك منو فخي مي بي بيقلو يا لدي مرلو شيطاني بنيتم دي مرلو يا لدي بيقلو شيطاني كون ينتبه صلى الله عليه وسلم وحنا جاهدسني أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة من أمر نيار نيو خبنتني أندنم أمر نيار نيو خبنتني أندنم بجكي خلو دفسن ديكنتي نتخلقو إلا كجي واجي بكم.

kalau mau sepuluh mafen, nak sama waktu. Sebab kita ni itu, mungkin dah fakoh deh, bici ganawa, mungkin kalau Yusuf awak deg, nak si mafen. Bila pula nak, jisni ni, mungkin Yusuf mungkin fakoh deh, bici ganawa. Lalu nak, wane ni, kalau nak si mone bici deg, Yusuf mone bici deg. Lalu nak Quran nanti. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم من ابن خالي بجفن الشمس مبي يشفصل ممو خطيب جبناه نعم

المذنب يتكلم يوسف ديكو يوسف أعرض عن هذا منام يو يوسف ليكت لنعوة وإبقى تقب دمويك دمويك بكنت لسان نحن بخ لأينات الوائل وبالكين بكنت تيتم نفكو بخ لم ورد في مويفين نبخ

ڈالنے کی خبر اسی بولو مسل پر انور ہوئے وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين

dal mom dal gis na na dal mom dafa mel ni dafa xawa ñak fay mom am ci xol ngi nit ni doy di ñoon waye bobu ñoon ñu mo lolu xam nga won kan moy yusuf mu suñu ko gis ndax yusuf mom dafa togon ci keur rek dañu fan te itam di ko ci dëkk bi waye fa lamma sami'at bi makrihin arsalat ilayhin wa'tadat lahunna muttada'an وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ويقال كما دون بجي خبر إيما خمينتين السم ممكن دوسي كتبين خمونا لي بدل من نادر هناك مدعني دمنا ندعني أورغنيزي بين السيرومي

يخيبون مصر يوسف تبقى جيجان يونيو مدرية بدي كدب كلا جامبين خمين تنين يانو تنين تنبو يوين يالا طبال نك نوحوتي ساقنا ساقن يوسف بيو تبقى جمان بن بنت مدرية جامنا بادي جيجان جنب مندسما تريا خمين تنين

ما أقول الآيات ليس بأنه حتى أليم لكن هو تكتنا من تنين يمكن تكتنا دي على يوسف دفعنا رجل الخصم لكتاك سنوري إيه يكتنا من تنين يوسف يكتنا أنه كنت أوسيكي بني ويدي

الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مبجوهي مبكي دكوكي جلوت نتكتر يا لك بأخم جسد بسيو كلمة الحق سنبك شيخ أحمد التجاني نرجوك دفل أندك سنبك

السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كجندي مبكي دبلو كدين سنبكو شاء حمد تجاري لو دعو سنتكتن يا أكمل.

وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وعيب من يوي يوسف أمنا لنو وفتنك يوم نخدم يوي مولن يين داستم خردم جين لما يكن لدعي اسمي ومن يوم جتكبين قرر يسي سما أول دك يكو ديدت يوم يدك شام أي سما كتلين بكو بمولي صنع لعطف من يوم فرور سيدون وعيب يوم وقدبيها سوينا نقول نصر يباي إلى أن تلتني كباخا يسكن لهم يين من يتغن من يكون يوم

يعبدون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لكنك من أخميتهم دفن عندهم موخنك بكني أميهم بولبنان أنا جميع أندالنك دونك جند دون بوان تدوان لنكو جسين بداش نما على نيو يوم يغني تدوان لكي تنجن دين يو خيني دوت نعمة نيو جنجاتيس يدون يومك تخون يوم يدن عندك أنا جواهي يبنكو

yàlla dogal na bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn addunaam jege si na nga xamante ni léegi mu génn àdduna ci la nag daloo njëkkal boroomam daal di tàllal loxoom jëmi ko ci ko asamaan moom Yusuf daal di wax ne rabbi qad aataytani min almulki wa allamtani min tawil alahadith fatir alsamawati wal ard أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يسمى دادي وخني يو سما بروم يو ديام ما ينبور تي تنيام دف ينمت جنغل من نيفي جنت يو دون بنا خمين تني يا سنتي أسمان أكسوف يو ديام يسمى كليفة فيك أدنى أكتنك إتم كعلى خير من لينيان يلنا دروالي ليمان كما دي دادا yalla deewale ngam bu te itam yalla nga ma acc sama bàyyi wa alhaqni bi salihin yalla nga ma acc sama bàyyi yow yi yalla bokk ci ñoom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكتلجي مكتب لكدي سن خرق سن صبي شاه أحمد التجاني النو دلنا سنتي كاتنو يلا أكما خم كسين إميسيون كلمة الحق عندك سن خرق فجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دلوكدي سن خلق سن صبيش أحمد التجاني نو دل سنو أندك سن بوك ببجة كفين إميسيو كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كدي سن خريت سن صوبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمة الحق عندك سن خريت بابجا.

0: فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سما ديغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلب جني أك دخنا كي ديغنتك بابا نك نيوم لسن ياكار كاس خامل نك أمو نيو شانس فكي يونت بوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كو دغ واخ بي نكو جوت لي كو دغلون نكوي جوت لانتي ديكو جوت لانتي بابا موي سن سي جامونو دونت ديسانس بي ياغنا ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fa la ñak chanceem kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ni wote ak yonenti ci gannaaw yonenti bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonenti mom daquna ginnaw bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom sulayman alaihi salam sahna makka

di lo len mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu demé légui nak nit ñi fa nekkon ñu ci bari gëm nuñu li shaytané yi wax waaw gëm nuñu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné ngibar nekkon na lu yagg ndax kana sihr mawjudan fi zamani nuh iz akhbara Allah an qawmi nuh innahum za'amu annahu sahir wa kana sihr aydan sariyan fi qawmi fir'aun wa kullu dhalika qabla Sulayman wa qalu anna Sulayman qad jama'a kutuba sihr wal kahana fadafanaha tahta kursiyhi falam yakun ahadun min ash-shayatin yastati'u an yadnu min al-kursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحن عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا من نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي سي جامونا يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wo won nen ko jibar kat waxon nen ko ne ko yow nuh ya ngi wo wante nekulo ludul ak jibar kat te yonent yalla nuh alayhi salam jito na yonent yalla sulayman ay temeri at kon nga xamne jibar nekkon na lu yag gis nen ne itam jibar amon na ci jamono yonent yalla musa alayhi salam ndax yonent yalla Musa alayhi salam bako yalla yebale joxon nako ben yeb ba mu ñewé itam yet won nekkon miracle bo xamanteni jaxalon na ñepp kérok bam ko sanne ci kanamu fir'auna dafa wax Musa ne ko yow kat ab jibar kat nga da ngay ñew dima wonne jibar kat nga waye nak dana la andil jibar go xamanteni musulo ko gis ngeen la ci yonent yalla Musa daj ak jibar kat yi ndax Fir'auna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi andil ko jibar kat yu mën jibar kérok bañu dajé ak yonent yalla Musa su fekkonté né yonent yalla Musa yorul won lu gën jibar kon dañu ko gañé ndax jibar kat yu jéggi won dayo ci ak jibar la ñu indi won wante yonent yalla Musa ci katunu yalla ak mbaxam té na len gagné ba ñoom ñepp ñu muju tuup and ak mom dugg ci l'islam kon ñu gis ne kon yonent yalla Musa mi nek mam ci Sulayman kon ñu xamné njibar lu yag la wante bi nga xamanteni yonent yalla Sulayman genn na aduna ci la shaytané yi def lolu jël ak njibar utiliser ko sul ko ci suufu sheikh bam dan bam togon pour saniku tuuma jo xamanteni nit ñepp dañen ko jappé ko bon ba kérok bi sheytane défé lolu yahudiyé ñu bari dañu lank né Sulayman alayhi salam du yonent Sulayman alayhi salam lu jitu yonent bi di ñew ñu bari dañ néwon bur rek la waye du ab yonent waaw waye alquran ci bopam moko setal mo fenlo itam sheytane yi nga xamanteni ño lalon pexé bi pour takal nit ko sel ki di yenen ti yalla Sulayman alayhi salam motax bi alquran bi yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam ñewé don waxtana ak jifi ba tuddu yenen ti yalla Sulayman ne yenen ti la won jifi dañ ne ko dedet koku nek lon ab yenen ti bur la won jibar kat la won waye nak alquran mo tont waxne wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موستقل يننتي يالله سليمان عليه السلام يالله وخ يننتي بنكو مانلا يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم ساننا نتوريب تكوفلي يجدنا نو إتم يننتي يالله سليمان ندو أب يننت نبور لتجبر كتلا مانلا يغلني يننتي يالله سليمان كستل ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefef mang lay yegal de nek sheytane ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonent yalla sulayman alayhi salam wa ante sulayman alayhi salam ko setl te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinnen ko ko muné ko kon sheytane yi ñom kay ñofi indi ak njabar diko jangal nit ñi muniko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mu di Harut ak Marut firikatu alqur'ani wax neen ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت مني نياري ملكي يالي جنجوك آيبي مدي هاروت أك ماروت نباري تفريكتي وخنن نياري ملكلن yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko souf waye sen wacc fi ci ko souf amon na sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeufi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeuf yu bon mo upp fouf li ci yek ci jeuf yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik len ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lolo taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla ngi leen

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دبلو كدي سن خريط سن سوبي شا أحمد تجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أب مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط عبد الله تشوب

ከነን ይተም ከሰለም ሪች ኮክይተም ቡንኖ ፔሬክ ሙይ ሳክቸማ ይኮንኖፒ ወኹመለ ሰክቲ ጂሙይ ትጅ ቡንቱ አይ ዋንተ ሳክለ ቺ ዶፍ ዲኒቴለ ቺ ኬሬር في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح نتخون يلنتي صلى الله عليه وسلم دان وخني رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم يعني يلي يرم جمج وخمني djé gemignam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñëpp di jariñu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا جي كاتنو يالا أك ماخم جي سن إمسيون كلمة الحق عندك سن خريت بانجا.

كم لذ بالأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام، فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو باني سانت يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينين فاسيني وقتانك يين تي تيم بو ام سولو مودي دما بغا توب دما بغا توب bat la bu nga xamanteni leg leg nit ki dana ko wax mu deggu ci xolam, leg leg itam nit dana ko wax mu nek waxu kesse kesse yam rek ci lamiñam. Wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fekk bima koy wax deggu na ci xolam, ndax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha, yen sama jaam yi nga xamanteni yen ngi ci dairatul iman, tub len jëm ci sen borom tub gu wër. Kon aye bobu daf ñuy wonne neke tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamanteni yalla ci boppam moko diglé. Ñu ni qad manahana Allahu muhlatan lit-tawba qabla an yaquma al-kiramul katibun lit-tadwin fa qala sallallahu alayhi wa sallam inna sahiba ash-shimal لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب واحدة. نيني يالا ماي نانيو توب اك بكار بو منتي دون بودول بوكال رك ماي نانيو ني توبكو لو جيتو malaika yi ñuy wax kiraman katibin, te modi malaika yi ñu fete ndey jor ak chamoñ ki di bindu lu bax, ki di bindu safan ba lu jitu ñuy bindu sa lu bon, yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tup. Nax so delo ci hadith de nga gis yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ni malaka mi nga xamanteni mo fete sa walu chamoñ, yow julit bi bo defé bakar, malaka mi dana yekati khalimam du bindu dara, dana nek juroom benni waxtu dana la ko xaar. Su fekke tuub nga ci juroom benni waxtu yoyu du bindu, su fekke tuubulo nak mu soga bindu. Kon yalla may nañu juroom benni waxtu ci bakar bu mënti doon bo xamanteni toggon nañu ko def, yalla may nañu digënté biñu défé bakar bi ak bu bañ koy bind dana mat juroom benni waxtu, soko tuubé kenn du ko bind. Motax yoonte bi ne kon su fekké tuubulo ko nak danañu ko bind mu di benn bakar rek, di benn bakar rek nak. Lolu boko de xol da fay delu ci yermale yalla, waw ndax yalla bëgg na jugo jaamam
jambi kay lañuy xol nax mom bëgg na ju bop boromam wala deet way yalla mom dalal na loxo jaamam yi pour fasiyene ju bop ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha wa musibatu كثير من الناس اليوم أنهم لا يرجون لله وقارا فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعض الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية مني مصيبين بريتي نيت ني تاي مودي ني جيمو نيو جوبوك يالا ناخ نيغي موي سين بروم غودي اك بيتي موني صاح امنا سي كوريل بوغا خامتيني دنج لينا ناتو خيب بكار يو ناو يي با صاح فاليتو نيو كو فاليو نيو بكار يو ناو يي amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakar yu ndaw mo len di andil ay musibe yu reuy ak yo man xiyam da nga ci dem ba gis ño xamanteni xol jambur bu jigen bu la rombu ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappe toni lolu bakar la waye yow lu dagan nga ko jappe lu jaadu itam nga ko jappe fek itam bakar la bo genné di bakkar ci mbedd mi ba ngay delu sa kër jappetu ñu itam ni jox loxo jigen bakkar la jappetu ñu itam ni xol yenn journaux yi ak sétane yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba légui bakkar ya nekkon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waw lolou dan tax nak yonenti lan ci addu di wax ndax ku melni yonenti yalla nuh alayhi salam jaxle won na lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxone yenente yalla nuh don wax nitam ñoñu nan len istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ما لكم لا ترجون لله وقارا منين سمو نيت خولات لين سن بوب نين دلو سي سن بروم جيغلوك ناخ سما بروم كات بروم يرمندي لا تي كو مانا جيغال لا سو نين كو ديفي يالا دا نا يومبال تاو نين كو ديفي ايتام yalla dana len wërsegalé ay doom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen mëna jubok seen borom né ay way yeen sama nit xana bëggu leena jubok seen borom yentu yalla nuh alayhi salam yermandem ci xetam taxone na mu len don xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reey itam jéggulul jëlenim ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu waxne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات انس بن مالك رضي الله عنه وخنني جلينتي سانغ بو تدب يننتي صلى الله عليه وسلم وخني يين نيت يندي يليغي جيف اي جيف
yu nga xamanteni sewna ci seen beut ba gëna tuuti kawar ndax xet ngeen bakkar yoyu ba jappé wulen ko dara te bakkar yoyu ngeen di xet ñun de ci jamono yenente bi sallallahu alaihi wasallam bañu de dund ak mom gis nañu ne bakkar yoyu de ngeen di xeb bakkar yu reey la won ñun dañ ko daan moytu ndiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xeb ngeen ko tutal ngeen ko jëlene ni tam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu waxne ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا اي بيده فذبه عنه جلنتي عبد الله بن مسعود موخني جلت من جلت بدون جيف اي بكارم julit pir ki nga xamanteni liman mu ngi ci xolam koku namuy gisse bakkar bokku te taccor namuy gisse bakkar ndax julit pir namuy gisse bakkar modi ne da fay gis ne bakkar bi montagne bu reey la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar ba tuti mom day imaginer bakkar bi ne bakkar bi da fa reey

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دبلوكدي سن خريت سن صبي شاه احمد التجاني لو دلو سينو تي كارتون يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت فابجا